ماني مان ما ندبش شي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك